0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: توجه البابا لاون 14 صباح اليوم الاثنين إلى مقر البرلمان الإسباني، حيث كان له لقاء مع المشرعين الذين وجه لهم كلمة تمحورت حول كرامة الإنسان لكونها الأساس الذي يجب أن تقوم عليه التشريعات والسياسات العامة، مع التركيز على حماية الحياة والأسرة والتعليم والعدالة الاجتماعية. كما تطرق البابا إلى قضايا الهجرة والسلام والتحديات الأخلاقية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، داعيا إلى ترسيخ الحوار واحترام الحريات الأساسية والعمل من أجل الخير العام والتعايش السلمي بين الشعوب. توقف الحبر الأعظم في مستهل خطابه عند أهمية الحوار بين المؤسسات الدينية والسياسية من أجل خدمة الإنسان والصالح العام، مشددا على أن الكنيسة لا تسعى إلى تقديم الحلول التي هي واجب المؤسسات المدنية، بل إلى الإسهام في تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية التي تجعل التعايش أكثر عدلا وإنسانية. كما أشاد البابا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تنظيم الحياة العامة وصياغة القوانين، معتبرا أن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن يوجه العمل التشريعي هو: أي تصور للإنسان تقف وراءه القوانين؟ وأي نوع من المجتمع تسعى هذه القوانين إلى بنائه؟ وأشار الحبر الأعظم في هذا السياق إلى أن إسبانيا تمتلك إرثا تاريخيا وثقافيا غنيا جمع بين الإيمان والعقل وبين القانون والفكر، مستشهدا بأعمال كبار المفكرين والأدباء الإسبان مثل ميغيل دي سيرفانتيس والقديسة تيريزا الأفيلية، الذين أكدوا في أعمالهم قيمة الحرية والكرامة الإنسانية والبحث عن الحقيقة. وتوقف لاون 14 عند الإرث الفكري لمدرسة سالامانكا الفلسفية والقانونية في القرن 16، والتي ساهمت في ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان والعدالة والمسؤولية الأخلاقية للسلطة. وأوضح أن تلك المدرسة دافعت عن فكرة أن لكل إنسان كرامة أصيلة لا يجوز انتهاكها، وأن السلطة السياسية يجب أن تخضع دائما لمعايير العدالة والأخلاق. هذا ثم انتقل البابا للحديث عن التحديات المعاصرة، وفي مقدمتها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التكنولوجيا ليست محايدة بالكامل، بل تعكس القيم التي يضعها البشر في تصميمها واستخدامها. لذلك دعا البابا إلى ضمان أن يبقى الإنسان في مركز كل قرار يتعلق بالتكنولوجيا والاقتصاد والعمل والسياسات الاجتماعية. وشدد الحبر الأعظم على أن أساس أي مجتمع عادل هو الاعتراف بكرامة الإنسان غير القابلة للتصرف، وهي كرامة تسبق الدولة والقوانين ولا تعتمد على تبدل الآراء أو تغير موازين القوى السياسية. من هذا المنطلق دعا البابا إلى حماية الحياة البشرية في جميع مراحلها منذ بدايتها وحتى نهايتها الطبيعية، مع إلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال غير المولودين والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد البابا أن الخير العام لا يتحقق بجمع المصالح الفردية وحسب، بل بتوفير الظروف التي تسمح لكل فرد وكل جماعة بتحقيق نموها الكامل. كما شدد على الدور المركزي للأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع والمكان الأول الذي يتعلم فيه الإنسان قيم التعايش والمسؤولية والتضامن. أما على الصعيد التربوي فدعا لاوون الرابع عشر إلى احترام حق الآباء في اختيار نوع التعليم الذي يتوافق مع قناعاتهم الأخلاقية والثقافية والدينية، مؤكدا أهمية المؤسسات التعليمية في تنمية التفكير النقدي وتعزيز القيم الإنسانية لدى الأجيال الجديدة. لم تخلو كلمة البابا من الحديث عن مسألة الهجرة، وصفا إياها بأنها تحد أخلاقي وقانوني عالمي يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية والديمغرافية، ودعا إلى اعتماد سياسات تضمن طرقا آمنة وقانونية للهجرة وتوفر الاستقبال الكريم وفرص الاندماج للمهاجرين، مع السعي في الوقت نفسه إلى معالجة الأسباب التي تدفع الناس إلى مغادرة أوطانهم شأن الحروب والفقر وعدم الاستقرار والتغير المناخي. كما حذر البابا من تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين، مطالبا بتعزيز التعاون الدولي من أجل إنقاذ الضحايا ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل معاناتهم وبؤسهم. بعدها سلط البابا الضوء على قضية السلام في عالم يشهد أزمات متزايدة من العنف والاستقطاب وانعدام الثقة، وأكد أن السلام ليس مجرد هدف سياسي بل ضرورة أخلاقية تتطلب احترام الآخر وتعزيز ثقافة الحوار والمصالحة. وأعرب عن قلقه من عودة سباق التسلح في عدد من مناطق العالم بما في ذلك القارة الأوروبية، معتبرا أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بتكديس الأسلحة بل بالعدالة واحترام القانون الدولي والحوار الدبلوماسي. كما دعا إلى فرض ضوابط أخلاقية صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في المجالات العسكرية، بحيث تبقى القرارات المتعلقة بالحياة والموت مسؤولية بشرية. كما أكد الحبر الأعظم على أهمية حرية الفكر والضمير والدين باعتبارها من الحقوق الأساسية في المجتمعات الديمقراطية، مشددا على ضرورة احترام البعد الديني للإنسان وعدم إقصائه من الحياة العامة. وختم البابا لاوون الرابع عشر خطابه إلى المشرعين الإسبان صباح اليوم داعيا إلى رفع مستوى النقاش العام وتغليب لغة الاحترام والحوار على الانقسام والعداء، والعمل من أجل خدمة الإنسان قبل أي اعتبار آخر، معربا عن ثقته بأن إسبانيا قادرة على مواصلة دورها التاريخي كأرض للثقافة والتلاقي والتضامن، وتمنى لها ولشعوب العالم كافة أن تنعم بمزيد من العدالة والسلام والازدهار.
0: التقى قداسة البابا لاوون الرابع عشر اليوم الاثنين مجلس أساقفة إسبانيا، وذلك في مقر المجلس في مدريد في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا. ووجه الأب الأقدس كلمة أعرب في مستهلها عن سروره الكبير للقائهم، شاكرا المطران لويس خافير أرغويلو غارسيا رئيس مجلس أساقفة إسبانيا على كلمات الترحيب في بداية اللقاء. وقال الأب الأقدس إن المسيرة السينودوسية للكنيسة هي عملية إصغاء عميق، وأشار إلى أن القدرة على التعرف على صوت الله الذي يتكلم من خلال الجماعة الكنسية هي إحدى قيمها الأساسية. وتوقف عند المؤتمرات التي يعقدها مجلس أساقفة إسبانيا، خاصا بالذكر المؤتمرين اللذين عقدا عام 2020 و2025، وأشار إلى أن المواضيع قد ركزت على سؤالين أساسيين، ألا وهما كيف يمكن مواجهة التحديات الحالية ومن هم المدعوون إلى قبول هذا التحدي. وتابع البابا لاوون الرابع عشر مقدما تأملا انطلاقا من صورة رحلة يكون الله فيها هو الهدف، وإليه نرفع نظرنا. وأشار إلى أنه خلال السفر قد يكون هناك التفكير بما نتركه وراءنا من أماكن وأشياء بدون أن ننفتح في طاعتنا للروح القدس على الجديد الذي نجده. هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالأمتعة التي ولأسباب مشابهة نملأها بأشياء غير ضرورية فتصبح هكذا عبئاً. وأضاف أن في هذه المرحلة الأولى من رحلتنا ينبغي على جوابنا على السؤال حول كيف نستطيع مواجهة هذا التحدي الذي وضعناه أمامنا أن يجمع بحكمة بين الحرية والشجاعة كي نتخلى عن الأمور التي لا تساعدنا أو حتى تبعدنا عن هدفنا ونحافظ ككنز على ما يسهل بلوغ هدفنا. وتابع مذكرا بالتراث المسيحي الكبير لأرضهم. وتوقف البابا لمون الرابع عشر في كلمته عند كنز آخر لا يمكن أن ننساه في حقيبتنا وهو زاد مسيرتنا، وقال أن خبز الكلمة والإفخارستية هو ضروري لنا أكثر من الطعام المادي لأنه يفتح لنا طريق الخلاص. وأشار من ثم إلى أمر آخر خلال السفر وهو التواصل مع الآخر، فسواء بسبب اختلاف اللغة والثقافة أو عدم الثقة تجاه المجهول أو سوء التفاهم الذي قد يحدث حتى بين أشخاص مقربين، نشعر بأننا مقيدون في التعبير عن أنفسنا أو فهم من نتحدث معه. وأضاف البابا لمون الرابع عشر إذا قلنا سابقا أنه ينبغي التخلي عن كل ما يعيقنا ويبعدنا، فأن المهمة الآن تكمن في أن يكون تراثنا على الدوام أداة وفرصة حوار مع من نلتقيهم في طريقنا. في كلمته خلال لقائه مجلس أساقفة إسبانيا أشار البابا لمون الرابع عشر إلى أن الحجاج ينطلقون عادة ليلا، وقد تخيفهم في بعض الأحيان ظلمة بداية الطريق، وأضاف أن الرب هو الذي يقودنا، إنه سيد التاريخ، نحن نسير وراءه بل نسير معه كأعضاء في جسد واحد. كما وأشار البابا لمون الرابع عشر في كلمته إلى خدمة الأسقف، وقال أن رسالتهم تتطلب الحفاظ على الوحدة وتعزيز الحوار ومرافقة مسيرة الشعب الموكل إلى رعايتهم. كما سلط الضوء في كلمته على رعوية الدعوات لافتا إلى أنها تنبع من جماعات حية وكهنة فرحين ومن عائلات قادرة على الشهادة لجمال الأمانة ومن كنيسة تعرف أن تظهر ببساطة أن اتباع المسيح لا يفقر الحياة بل يغنيها. وأضاف لقد تحدثنا سابقا عن الأمتعة، إن حجاج طريق سانتياغو يعلمون جيدا أن حقيبة الظهر ينبغي أن تحتوي على ما هو ضروري فقط. وقال البابا لمون الرابع عشر في كلمته إن مسيرتنا تتكون من لقاءات، وأشار إلى لقاء من يعيشون لحظات عصيبة ويطلبون أن نكون لهم سامريين. ومن أكثر هذه اللقاءات إيلاما لقاء من جرحوا من قبل من كان ينبغي أن يعتنوا بهم، وكذلك أيضا من قبل أعضاء من الإكليروس. وأشار الأب الأقدس إلى أن الجماعة الكنسية مدعوة إلى الإجابة من خلال الإصغاء والحقيقة والعدالة والتزاما أكثر حزما على الدوام بالوقاية وثقافة الرعاية. ويجب أن يجد كل شخص مجروح إصغاء حقيقيا وترحيبا وحماية ومسارات شفاء حقيقية. وتابع البابا لمون الرابع عشر كلمته مشيرا إلى أن رجالا ونساء كثيرين في زمننا لا يرفضون ببساطة الله، إنما يحملون غالبا في قلوبهم عطشا عميقا للمعنى والحقيقة والانتماء والرجاء حتى عندما لا يعرفون أن يعطوا له اسما. وأضاف أن الكنيسة مدعوة إلى أن تتعرف على هذه التطلعات وتصغي إليها باحترام وتقدم كبطرس ويوحنا إلى الكسيح الذي كان عند باب الهيكل الكنز الذي أوكل لها، يسوع المسيح الذي باسمه يستطيع الإنسان أن ينهض ويمشي. وقال البابا لمون الرابع عشر في كلمته إلى مجلس أساقفة إسبانيا في مريم العذراء الكلية القداسة تجدون رفيقة الدرب الأولى لأنها تظهر لنا بحياتها كيف نستقبل الكلمة ونحفظها في قلوبنا، وكيف نرافق في هذه المسيرة التلاميذ ونبقى حاضرين في مسيرة الكنيسة. وأوكل البابا لون الرابع عشر إلى مريم العذراء خدمتهم كي تساعدهم ليكونوا وسط الشعب الموكل إليهم تلك الخميرة الخفية التي يتحدث عنها الإنجيل. وأشار الأب الأقدس إلى أن قوة الكنيسة لا تنبع من عظمة الوسائل، إنما من قداسة أبنائها وشركة رعاتها، ومن الأمانة المتواضعة والمثابرة لمن يدعى الروح القدس يرشده. كما وأشار البابا لون الرابع عشر في كلمته إلى من هم أقرب رفاق للأساقفة في هذه المسيرة، الكهنة، وقال إن مسيرتنا معهم ينبغي أن تنقل قيمة جوهرية، أن يكونوا كهنة يحبون المسيح، متجذرين في الصلاة، أمناء للكنيسة، قريبين من الشعب وقادرين على الجمع بين العقيدة المتينة والغير الرسولية والمحبة الرعوية. وختم قداسة البابا لمون الرابع عشر كلمته إلى مجلس أساقفة إسبانيا بصلاة جاء فيها: يا رب أعطني قلبك، قلبا قادرا على أن يرفع النظر نحوك ويسير ويصغي ويميز ويخدم ويصحح بمحبة وينتظر بصبر ويعلن بفرح، لأن الكنيسة التي تستقبل قلب المسيح تحمل معها عمود النار الذي يرشدها ويدعمها ويعزيها.
2: في إطار زيارته الرسولية التاريخية إلى إسبانيا، شهدت العاصمة مدريد حدثاً استثنائياً تجسدت فيه أبوار الحوار الإنساني والروحي، حيث توجه قداسة البابا لون الرابع عشر إلى ملعب موفيستار أرينا ليلتقي بحشد غفير يمثلون عصب المجتمع النابض من رواد ومبدعي مجالات الفن والثقافة، الاقتصاد والرياضة. وقد استهل اللقاء بكلمة ترحيبية مفعمة بالمحبة والتقدير وجهها سيادة الكاردينال خوسيه كابوكانو رئيس أساقفة مدريد، أعرب فيها عن فرحة الكنيسة والشعب الإسباني بهذه الزيارة الأبوية السامية. وعقب ذلك اعتلى الأب الأقدس المنصة ليوجه خطابه الرعوي الشامل إلى المحتشدين والحاضرين في الاستاد، واصفا هذا الفضاء بأنه المكان الذي يجمع أعمق المشاعر الإنسانية من الفرح والأمل وإبداع، ومرحبا بالجميع. قال الأب الأقدس: في هذا البلد الرائع لا يمكن للمرء إلا أن يعجب ببصمة الإبداع التي تتخلل تاريخه وتصيغ هويته، إنه جمال مرئي في مدنه وشوارعه ومعالمه الأثرية، في ساحاته وحدائقه، في جامعاته وكنائسه، في الموسيقى والرسم والرقص، وفي فن الطهي الخاص به. هنا نلمس أيضا روح الأجيال التي غيرت المشهد الطبيعي ومنحته وجها خاصا به، وهذا يكشف لنا في كل ملمح عن الذكاء والإرادة الكامنين في النفس البشرية. ولكن السؤال الذي يتحدانا جميعا: ما هو الإرث الذي نتركه للمستقبل؟ وبالتالي أي نوع من المجتمعات نحن بصدد بنائه؟ تابع الحبر الأعظم يقول: لقد استمعت باهتمام كبير إلى كل المداخلات المتحدثين، وأنا أتفق معكم إن مجتمعنا في الواقع يمتلك قدرة استثنائية على الإنتاج والابتكار والتواصل، ومع ذلك ويبدو أننا ما زلنا بحاجة إلى تعلم كيفية صون وحماية روح ما ينتجه هذا المجتمع، وإلا فلنواجه خطر أن نكون خبراء في وسائل الإعلام وفعالين في الإنتاج، ولكن غير متيقنين من السبب ولأي غرض ومع من ولأجل من ننتج. وأكد الحبر الأعظم إن الرغبة في الخير والجمال والحقيقة متجذرة في الحبض النووي للبشرية، وانطلاقا من هذا التطلع الإنساني العميق ومن خبرتنا الممتدة لقرون، تقترح الكنيسة مسارات لحياة كريمة وللخير العام. وفي هذا الصدد أكد القديس بولس السادس أمام الأمم المتحدة أنه بغض النظر عن الرأي الذي قد يحمله المرء تجاه حبر روما، فإن رسالته معروفة جيدا. واليوم نرى كيف أن المسألة الحاسمة لا تزال هي نفسها: ماذا يعني أن نكون بشرا حقا؟ تابع الأب الأقدس يقول: ولأن مصطلح الثقافة كولتورا يستدعي مفهوم الزراعة كولتيفاتسيوني، كما يشير الجذر اللغوي المشترك بين المصطلحين، فلنا مدعوون لأن نسأل أنفسنا عما نزرعه اليوم، وما الذي يزهر وما الذي يذبل بصمت في مجتمعنا، وما هي القيم التي نحافظ عليها وتلك التي نتركها تموت. إنها أسئلة عميقة ضرورية ولا يمكن تجاهلها. وأضاف قداسته: وللإجابة على هذه الأسئلة هناك حاجة إلى حوار اجتماعي يمكننا تشبيهه بفن نسج الشبكات، وهو فن يتطلب اللقاء والإصغاء والحوار والاحترام. وأكد قداسته بالقول: فنسج الشبكات هو إذن حوار بين المؤسسات يتركز حول الكرامة الإنسانية، وهذا يعني على سبيل المثال ألا تدير الجماعة ظهرها لعالم العمل ولا تتخلى عن الحقيقة، ولا يرى النشاط التجاري في الموظف مجرد عامل بسيط في معادلة مصالحه الخاصة، ولا يكون الفن موجها فقط للنخبة، ولا تختزل الرياضة في مجرد عرض أو تتحول إلى مجرد تجارة، وأن يأخذ التقدم التكنولوجي في الاعتبار كبار السن والفقراء ومن لا صوت لهم. تابع البابا لون الرابع عشر بالقول: ثانيا، نسج الشبكات يعني الإبداع معا، فلا عجب إذن أن التبشير بالبشرة السارة والوعي بكوننا إخوة يعبران عن نفسهما في شكل ترانيم السايدة خلال الأسبوع الآلام، وفي الشعر الصوفي والبراعة الأدبية لدى كتاب مثل لوبي دي فيغا والقديسة تيريزا الأفيلية والقديس يوحنا الصليب، أو في النثر الرصين للقديس توما الأكويني الذي ورثنا منه الأناشيد الجميلة لعيد الجسد الذي نحتفل به اليوم. كل هذا يظهر الرابط بين ما هو مادي وروحي والذي يشكل وجودنا. تابع أبو الأقدس يقول: ثالثا، نسج الشبكات يعني الخدمة الغير المشروطة، وتكشف نظرة موضوعية أن رجالا ونساء حركهم الإيمان قد بنوا مستشفيات ومدارس وأطلقوا مبادرات تضامنية وتحدثوا بلغة ترفع من شأن الناس، ولهذا فمن المشروع أن نسأل بصدق عما إذا كان العالم وأوروبا بشكل خاص سيصيغ هويته دون البصمة الروحية التي تخللت تاريخه. إنها ليست دعوة للاستفزاز، بل دعوة للتأمل فيما إذا كانت الأبدية التي اقتحمت الزمان والمكان من خلال تجسد يسوع المسيح يمكن أن تتصالح مع الحياة اليومية. أضاف قداسة البابا لون الرابع عشر بالقول: أود أن أسأل نفسي بصوت عالٍ، من الذي يتم استبعاده رغم فضائله وقدراته؟ لا يمكننا أن نتجاهل أن وضع الفقراء يمثل صرخة تتحدى باستمرار في تاريخ البشرية، حياتنا ومجتمعاتنا وأنظمتنا السياسية والاقتصادية والكنسية نفسها. إن المسيح في الواقع يعيد للخير العام المكان التي تليق به كحكم حكيم يهدئ جشع البعض ويغذي أمل الآخرين في حين يرغب في خلاصهم جميعا. وختم قداسته: أيها الأصدقاء الأعزاء، أدعوكم إذن لتكونوا خيوطا جديدا لنسج شبكات جديدة تناغم بين جميع مجالات الحياة لنسج مجتمع متجدد يتشبع فيه الزمان بالأبدية، وتصون فيه الثقافة الذاكرة وتعزز الحوار، ويروج فيه التعليم للبحث عن الحقيقة بروح نقدية، ويثير فيه الفن الدهشة ويولد المشاعر نبيلة، وتعترف فيه الشركات بكرامة الشخص البشري، ويستمر فيه العمل كمحرك للأمل. دعا البابا في نهاية كلمته لنصبح خيوطا جديدة متبعين نصيحة القديس بولس، لأن الرهان في كل هذا هو أن تستمر إنسانيتنا الرائعة في التألق مستقبلا. شكرا لكم.
3: شهدت مدينة كراكوف البولندية وبرنو التشيكية السبت السادس من حزيران يونيو حدثين هامين، حيث تم الاحتفال بقداسين إلهيين لمناسبة تطويب خدام الله الأباء الساليزيان يان شفيرتس وثمانية من إخوته الذين قتلتهم النازية خلال الحرب العالمية الثانية في بولندا، والكاهنين التشيكيين يان بولا وفاتسلاف دربولا اللذين استشهدا خلال الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا. ففي كراكوف وتحديدا في مزار القديس يوحنا بولس الثاني ترأس القداس الإلهي عميد دائرة دعوة القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، وانطلق في عظته من كلمات يسوع: أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه في سبيل الخراف، أعرف خرافي وخرافي تعرفني. وقال عميد الدائرة إن يسوع يكشف بهذه الكلمات معنى الرسالة التي تلقاها من الله، فقد جاء ليعرف، فهو الله معنا الذي لا ينظر إلى ما هو بعيد، بل يدخل التاريخ ويأخذ على عاتقه تناقضات الإنسان ويداوي جراحه، وهذا كله نحو غاية جميلة ومنيرة. وتابع الكاردينال أن هذه هي عمليا القداسة، وأضاف أن مرور المسيح عبر الموت في إتمام لسر التجسد هو ذروة تعليمه حول الراعي الصالح الذي يبذل نفسه في سبيل الخراف. وهذه الفكرة، وصل عميد الدائرة، هي ما تنير هذه اللحظة التي نعيشها حيث نجتمع بفرح وتأثر للاحتفال بتطويب الكهنة الساليزيان والذين نعرف الظروف المأساوية المرافقة لإلقاء القبض عليهم ثم موتهم، لكننا لا نتذكر اليوم حزن هذه الأحداث بل مجد يسوع المسيح الذي ينعكس في شهادة هؤلاء الكهنة الذين مثل المسيح ومعه بذلوا حياتهم. أما في مدينة برنو التشيكية فترأس القداس الإلهي لمناسبة تطويب الكاهنين يان بولا وفاتسلاف دربولا الكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، والذي قال في عظته إن احتفال اليوم لا يحملنا إلى عالم أساطير أو صور تمنح معان مثالية، فالكنيسة لا تقدم لنا اليوم أبطالا بلا ضعف بل شخصين من لحم ودم من منطقة مورافا هذه عاش زمنا بعينه تحت حكم محدد متحملين ضغوطا هائلة، وفي هذه الأوضاع تحديدا نضجت شهادتهما، قال الكاردينال. وواصل أن يان بولا وفاسلاف دربولا لم يكونا ثوريين أو ناشطين سياسيين بل كانا وحسب ما أوضحت دعوة تطويبهما كاهنين يرغبان في خدمة شعبهما، الاحتفال بالأسرار، إعلان الإنجيل وتحرير الأشخاص في حياتهم الخاصة والعامة على حد سواء. وهذا تحديدا ما بدا أمرا غير مقبول لنظام كان لا يطلب الطاعة فقط بل وأيضا الموافقة الداخلية، ما يعني تدميرا روحيا لدواخل الأشخاص. وكان ذنب الكاهنين بالنسبة لهذا النظام لا ممارستهما للعنف بل رفضهما خيانة ضميرهما الكهنوتي، حيث لم يرغبا في أن يصبح أدوات للإيديولوجيا والقمع، لم يكونا مستعدين لتكرار كلمات يجبران على النطق بها أو أن يظل صامتين حين كان الصمت يعني الكذب. وفي المقام الأول رفض فصل الإيمان عن الحياة، فصل الله عن الخدمة الملموسة للآخرين.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا وفي أول أيام الزيارة إلى برشلونة التي توجه إليها من مدريد ظهر اليوم الثلاثاء 9 حزيران يونيو، ترأس قداسة البابا لون 14 صلاة الساعة الوسطى في كاتدرائية الصليب المقدس والقديسة يولاليا شفيعة برشلونة. وبدأ الأب الأقدس عظته معربا للحضور عن سعادته الكبيرة بأن يبدأ زيارته بصلاة الساعة 6 معهم، ثم ذكر بأن المجمع الفاتيكاني الثاني يصف لترجيع الساعات بصوت العروس نفسها وهي تناجي عريسها، وبأنها صلاة المسيح متحدا مع جسده السري إلى الآب، وذلك حسب ما جاء في الدستور في الليتورجيا المقدسة ساكروسانكتوم كونشيليوم المجمع المقدس. أشار قداسة البابا أيضا إلى ما جاء في القراءة التي استمعنا إليها من رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل قورنثوس، فإننا اعتمدنا جميعا في روح واحد لنكون جسدا واحدا. دعا قداسة البابا بالتالي إلى التأمل في هاتين الصورتين العروس والجسد، وبدأ الحديث عن الصورة الأولى فقال إنها تذكرنا بأن الكنيسة هي عروس محبوبة، وأشار قداسته هنا تحديدا إلى هذه الجماعة الغنية بالعطايا والمواهب، وقال للحضور إن الله قد أرادهم هنا لأنه يحب فيهم وفي كونهم معا جمالا وخيرا فريدين ومقدسين، وتابع: لقد اختاركم أنتم لا آخرين لتمثلوا اليوم جماعة القديسين في برشلونة، وانطلاقا من هذا الوعي وصل البابا أدعوكم إلى أن تجددوا في توافق العزم على السير معا جميعا مؤمنين ورعاة على خطى المسيح نحو ملء الحياة. وشدد الأب الأقدس على أن الكنيسة هي ثمرة فعل محبة يسبقها يأتي من الله، وهي تنمو بأن تضع الله يحبها متحدة بقلب متواضع وممتن، وذلك لأن فقط من يضع الله يحبه يمكنه أن يبني مع الآخرين أعمال المحبة. ووصل البابا لون 14 مذكرا بأن سلفه البابا فرانسيس كان قد أوصى جماعة هذه الأبرشية بالانطلاق من لقاء المسيح للنمو في الأخوة وإعلان بشرى الإنجيل السارة، وذلك في رسالة فيديو في 8 كانون 2 ديسمبر 2021 لمناسبة افتتاح برج العذراء في بازيليك العائلة المقدسة في برشلونة، وهو ما عاد البابا فرانسيس بعد عام ليكرره إلى الإكليريكيين في هذه الأبرشية خلال حجهم إلى روما، حيث دعاهم إلى ألا يتوقفوا أبدا عن تذوق واستعادة هذه المحبة المفضلة التي أفيضت وستفاض في قلوبهم بوفرة، وإلى عدم إطفاء تلك النار التي تجعلهم مبشرين جريئين بالإنجيل. ووصل قداسة البابا إن كلمات البابا فرانسيس هذه تشير إلى الأجواء التي نحن مدعوون إلى نشرها في أوساطنا وعائلاتنا، في الرعاية وأماكن العمل والتكوين، في أوساط الكوريا وفي مجالات الحياة الأخرى كافة. وتحدث قداسته عن أجواء عائلية حيث يعاش معا متذكرين البنوة المشتركة والدعوة المشتركة، متضامنين، منفتحين، وقادرين على الرحمة والتضحية والانتباه المتبادل والمغفرة. ثم تحدث البابا لون 14 عن التقاليد الكنسية الكبيرة في برشلونة، وهو ما ذكر به البابا القديس يوحنا بولس الثاني خلال زيارته برشلونة، حيث أشاد في حديثه إلى المؤمنين في برشلونة في 7 من تشرين 2 نوفمبر 1982 بروح الاستقبال التي جعلت أهل برشلونة وكتالونيا عبر التاريخ يتقاسمون المواطنة الإنسانية والمسيحية مع أناس كثيرين. وأضاف البابا لون 14 أن البابا القديس كان قد شجعكم على الإعلان أمام الكنيسة أن هذه المدينة وهذه المنطقة هما بيت كبير ومنفتح على الأخوة المسيحية. وتبع قداسة البابا أن في كلمات القديس يوحنا بولس الثاني هذه تجد مكانا لها وجوه الكثير من الإخوة والأخوات الذين تفانوا ويتفانون من أجل بناء التناغم والشركة بعيدا عن الاستقطاب. وأضاف أن هذه الكلمات لا تزال تتأكد اليوم في حيوية أعمال الإعلان والتكوين والمحبة الكثيرة التي أنتم جميعا محفزوها وأبطالها، قال الأب الأقدس للحضور. وينقلنا هذا إلى الصورة الثانية التي نريد التأمل فيها، قال البابا لون 14، أي الجسد، والذي هو الموضوع الأساسي في القراءة التي استمعنا إليها من رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل قرنثوس. وقال الأب الأقدس إن المسيح هو العريس الذي أحبنا أولا، وهو أيضا الرأس الذي نتحد به جميعا كأعضاء جسد واحد في خدمة بعضنا البعض من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. يحفزنا جميعا عمل الروح ذاته، مدعوين جميعا إلى القداسة ذاتها. وأكد البابا لون 14 على أن هذا أمر هام، لأنه يذكرنا بأن العمل معا بالنسبة لنا ليس اختيار أسلوب، بل هو ضرورة فيزيولوجية تقوم على ما أعطي لكل واحد منا من نعمة على مقدار هبة المسيح، والتي نجيب عليها باستخدام ما نلنا من كاريزما في احترام للخدمات الموكلة إلينا. وتبع قداسة البابا أن الروح القدس يحفزنا لا فقط على هبة الذات بدون تحفظ حيثما تدعونا العناية الإلهية، بل إلى أن نفعل هذا حسب تصميم الله في طاعة وثقة. وكما في أي جسد، تبع الأب الأقدس عظته، هناك بيننا نحن أيضا أعضاء أكثر قوة وأخرى أكثر ضعفا، أعضاء مرئية تقوم بوظائف ظاهرة للخارج وأخرى مختبئة تعمل من الداخل بدون توقف أبدا في بعض الحالات، مؤدية وظائف حيوية بدون حتى أن ينتبه أحد. وأضاف البابا لون 14 أن هناك صورا كثيرة يمكننا من خلالها إيضاح تنوع وأهمية الأدوار والرسالات، إلا أن الرسالة تبقى ذاتها. في ثراء ما ننال من عطايا نحن أقوياء لأننا متحدون، ونحن متحدون لأن من يحفزنا هو الروح ذاته، روح المسيح الذي هو روح شركة من أجل خلاص الجميع. من الأهمية بالتالي لكل واحد منا لا يسمح لأي شيء بأن يدمر الوحدة التي أسسنا فيها الله، والتي يقودنا يوما تلو الآخر نحو كمالها. ثم تحدث البابا عن القيام بعد قليل بتكريم ذخائر القديسة يولاليا شفيعة برشلونة، وذكر هنا بحديث القديس أغسطينوس عن الشهداء، مشيرا إلى ضرورة ألا نعتبر أمرا بسيطا كوننا أعضاء في ذلك الجسد الذي من بين أعضائه أيضا من لا يمكننا أن نقارن أنفسنا بهم، مطيعين الرب ذاته، تحركنا المحبة ذاتها، ملتصقين في الوحدة ذاتها. وتبع قدسته أننا نحن أيضا بهذه الروح نريد في عالم تمزقه الحروب والانقسامات، وفي مجتمع يزداد تفككا وفردانية، أن نكون شهداء، أي شهودا وأنبياء للوحدة والاستقبال والوفاق والسلام، حتى وإن كان الثمن التضحيات والتخلي. نريد مثل العذراء يولاليا وشهداء آخرين كثر أن نقول نعمنا، مستعدين إن كان ضروريا لأن نموت عن أنفسنا، أن نفقد أنفسنا لنجدها مجددا، أن نتخلى عما هو زائد كي نبني على ما هو أساسي ويبقى إلى الأبد.
0: التقى قداسة البابا لون 14 صباح اليوم الثلاثاء 9 حزيران/يونيو المتطوعين، وعقد اللقاء في الجناح الثالث في إفيما مدريد. وفي كلمته خلال هذا اللقاء الأخير في مدريد، المحطة الأولى من زيارته الرسولية إلى إسبانيا، شكر البابا لون 14 جميع المتطوعين وسلط الضوء على المجانية، وذكر بكلمات الرب يسوع: السعادة في العطاء أعظم منها في الأخذ. وجه قداسة البابا لون 14 كلمة للمناسبة حي في مستهلها جميع الحاضرين، ومعربا عن سروره الكبير للقاء المتطوعين والمتطوعات. وقال الأب الأقدس في كلمته: إنكم تستحقون شكرا خاصا جدا، لأنكم قدمتم حضوركم وخدمتكم وقمتم بذلك محبة للرب والكنيسة والبابا. وتابع كلمته شاكرا المتطوعين الذين قدما شهادتيهما خلال هذا اللقاء وجميع الذين أعدوا الفيديو والعرض الموسيقي. وأضاف البابا لمون الرابع عشر أن استجابتهم للدعوة كانت منذ البداية حماسية، ففي غضون أيام قليلة تم تجاوز العدد المطلوب، وقد قدم كل واحد قلبه ويديه وأفكاره ومواهبه وابتساماته. وأضاف البابا لمون الرابع عشر يقول في كلمته إلى المتطوعين إنه يود أن يشاركهم تأملا بسيطا يلخصه على النحو التالي: إن المسيحيين مدعوون إلى أن يحملوا إلى العالم خميرة المجانية. وأشار إلى أن يسوع استخدم صورة الخميرة في مثل عن ملكوت السماوات كما جاء في إنجيل متى: مثل ملكوت السماوات كمثل خميرة أخذتها امرأة فجعلتها في ثلاثة مكاييل من الدقيق حتى اختمرت كلها. كما وأشار البابا لمون الرابع عشر في كلمته إلى المتطوعين صباح اليوم الثلاثاء إلى أن المجانية هي خميرة تنمي الجودة الإنسانية والأخلاقية والروحية لمجتمع، إذ يمكننا القول إنها سمة لمدينة الله. وأضاف أنه في عالم يتأثر بشكل متواصل بمنطق المصلحة والربح، حيث تقتصر كلمة نمو على البعد الاقتصادي المالي، من الضروري أن نفكر ونعيش وفقا للمنطق الأكثر صدقا، أي منطق النمو الإنساني المتكامل. إنه منطق الإنجيل الذي يقول: وإن أحسنتم إلى من يحسن إليكم فأي فضل لكم، وإن أقرضتم من ترجون أن تستوفوا منه فأي فضل لكم. وتابع البابا لمون الرابع عشر كلمته صباح اليوم الثلاثاء إلى المتطوعين مشيرا إلى أن يسوع المسيح جاء ليحمل إلى العالم خميرة ملكوت السماوات ومزجها بعجينة إنسانيتنا المريضة ليشفيها من الداخل بماء ودم ذبيحته وبنار روحه القدوس. وبعد موته وقيامته من بين الأموات أرسل تلاميذه بقوة هذا الروح نفسه ليكونوا في العالم علامات وأدوات لملكوته، ملكوت المحبة والعدل والسلام. وأضاف البابا لمون الرابع عشر: يتحقق ذلك من خلال الكرازة وأيضا من خلال أسلوب حياة وطريقة تفكير وتصرف هي طريقة الإنجيل. وتابع البابا لمون الرابع عشر كلمته إلى المتطوعين مسلطا الضوء على أن المجانية هي سمة أساسية لهذا الأسلوب، وذكر أيضا بكلمات الرب يسوع: السعادة في العطاء أعظم منها في الأخذ. وفي ختام كلمته خلال لقاء المتطوعين صباح اليوم الثلاثاء 9 حزيران/يونيو، وهو اللقاء الأخير في مدريد المحطة الأولى من زيارته الرسولية إلى إسبانيا، دعا قداسة البابا لمون الرابع عشر إلى مواصلة السير في هذا الطريق بتواضع ووداعة ثابتين في الإيمان وأسخياء في الخدمة.
2: في أجواء احتفالية مهيبة احتضنها ستاد سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، التقى قداسة البابا لمون الرابع عشر بالجماعة الأبرشية في إطار زيارته الرسولية التاريخية إلى إسبانيا، وشكل اللقاء مناسبة لتقديم رؤية كنسية متجددة ترتكز على ممارسة السينودوسية والإصغاء، وتدعو إلى الانفتاح على التحديات الاجتماعية والثقافية المعاصرة بروح مسؤولة ومبنية على فرح الإنجيل. استهل الحبر الأعظم خطابه بوصف الأمسية بأنها نشيد إيمان عظيم، معرباً عن فرحه بالانضمام إلى جماعة كنسية تتعلم ما سماه فن التعددية النغمية أو البوليفونية، والذي يتجلى في تحقيق الوحدة الحقيقية في قلب التنوع. وتوجه بالشكر لرئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كابوكانو، الذي استعان بمثل الأنشودة للإشارة إلى طبيعة العلاقات الإنسانية والروحية داخل الكنيسة. وفي هذا السياق أكد البابا أن الأرقام والبيانات الإحصائية والوقائع المادية المجردة تبقى قاصرة وغير كافية لبناء جماعة حية، إذ تحتاج القلوب البشرية إلى أن ترنم، بمعنى أن تمتلك القدرة على تفسير الأحداث والمواقف الحياتية والاحتفال بمعانيها العميقة بالاشتراك مع الآخرين، وهو ما يظهر بأبهى صورة في الليتورجية الكنسية التي تمثل التذكار العظيم لتاريخ الخلاص. وأوضح قداسته أن الترنيم ليس مجرد أداء، بل هو حاجة أساسية تتغلغل في تفاصيل العيش المشترك وتطرح أسئلة جوهرية على الثقافة المعاصرة، حاثة إياها على البقاء منفتحة وفي حالة تطور دائم. وخاطب الحاضرين مشيرا إلى أنهم يمثلون الكنيسة الأبرشية في وسط شعب يتميز بحبه للموسيقى والرقص واللقاءات الجماعية، ولكنه في الوقت عينه لا ينفصل عن واقع المعاناة والنزاعات والاستسلام وأحيانا اليأس، وهي البيئات القاسية التي يملك الإنجيل وحده القدرة على فتح دروب الرجاء في عتمتها. وشدد البابا على المسؤولية الملقاة على عاتق المؤمنين في مدريد لكونهم يشهدون للمسيح في عاصمة بلد أوروبي كبير يضم مراكز القرار والمؤسسات الدولية التي تصيغ ملامح الحاضر والمستقبل، فضلا عن كون المدينة وجهة لملايين الزوار والمهاجرين الباحثين عن فرص عيش جديدة. ودعا قداسته إلى ألا يكون الفرح المسيحي مجرد عاطفة حماسية عابرة، بل أن يتحول إلى أسلوب حياة راسخ وشعور عميق يملك القدرة على تجديد الأشخاص والمجموعات والبنية الأبرشية الكاملة ليكون فرحا معديا. وتذكر توصيات الرسل في كتاباتهم المبكرة التي ركزت على الفرح كأمر ووصية، معتبرا أن فرح الإنجيل هو الرد المشترك والجماعي على عمل الله الخلاصي في يسوع المسيح، الذي غير بموته وقيامته مفهوم التاريخ البشري لكل من التقى به وسار في دربه. وفي قراءة لاهوتية لسر المعمودية أكد الأب الأقدس أن هذا السر يغير مسار الحياة الإنسانية بشكل جذري، حيث تلتقي الحساسيات المختلفة والخلفيات المتعددة والأولويات المتنوعة في شخص المسيح، مستمدة من حياته العصارة الروحية الحية تماما كأغصان الكرمة التي ترتبط بالأصل. وترجم البابا هذا المفهوم عمليا بالإشارة إلى أن الكثير من الصفات والمواهب الفردية المسبقة تتحول بالمعمودية لتوضع في خدمة الجماعة، بحيث تتوقف عن كونها عطاء خاصا أو امتيازا فرديا وتتحول إلى أدوات تخدم الخير العام. وجدد الحبر الأعظم دعوته إلى عدم الخوف من التنوع، مؤكدا أن العمل الروحي لا يهدف إلى إنتاج نمط موحد وجاف، بل إن العهد الجديد نفسه يقدم في تعدد أصواته وكتاباته شهادة حية على الشركة في التنوع. وقارن البابا هذه الحالة الروحية ببابل التاريخية، حيث أدى إجبار الناس على الانخراط في مشروع توتاليتاري وبشري محض ومغلق إلى تبلبل الألسنة وفقدان الفهم المتبادل بين القريب وقريبه. وكبديل لظواهر التماثل الأعمى والتخبط الثقافي، استشهد البابا برسالته العامة الإنسانية الرائعة، مستحضرا شخصية حامية من العهد القديم والذي نجح في إشراق الجماعة بأسرها لإعادة بناء أسوار أورشليم. واقتبس قداسته من الرسالة قوله: إن إعادة البناء اليوم تعني الاعتراف بأنه في تعددية الأصوات والرؤى تكمن إمكانية منيرة، وهي إمكانية البناء معا وتحويل التنوع إلى طاقة ومورد، وجعل الإصغاء والحوار الأرضية المشتركة التي تنمو عليها العدالة والأخوة. وأضاف أن المسيحيين يجدون طريقتهم الخاصة في هذا البناء المشترك عبر توجيه كافة أعمالهم نحو الله، لكي يمنع نوره التعدد من السقوط في الفوضى ويحوله من خلال الممارسة السينودوسية إلى فسحة حقيقية تستعيد فيها البشرية أسسها الصلبة وغايتها الأسمى. انتقل بعدها البابا لاوون الرابع عشر في خطابه إلى تحليل العلاقة الخاصة التي تربط الكنيسة بالمدينة، وهي علاقة تكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحول الحقبي الراهن، وأوضح أن هذه العلاقة تتجسد واقعيا بين أشخاص من لحم ودم في أطر العمل وعلاقات الجوار وداخل الجمعيات وهيئات الأحياء، وأشار إلى أن خصوصية الرسالة المسيحية تبرز بوضوح أكبر في قلب الحواضر الكبرى، حيث تولد وتتطور ثقافات غير مسبوقة. وأثنى البابا على النضوج المعرفي الذي تحقق خلال المسيرة السينودوسية، والذي سمح بزيادة عمق التعارف والإصغاء المتبادل في السياقات الواقعية التي تعيش وتتشكل فيها الجماعة الأبرشية. وطرح قداسته السؤال الجوهري: هل ما نحن عليه وما نفعله كمسيحيين يصل إلى حيث تصاغ الروايات والنماذج الجديدة، أي إلى النويات الأكثر عمقاً في روح المدن؟ وقر بصعوبة تقديم إجابة جاهزة، مستدركاً بأن الأمر يصبح ممكناً عندما يلتزم الجميع بالبحث المشترك عن الحقيقة، كما وحذر الأب الأقدس من مخاطر التشتت والانغلاق داخل المجموعات أو البيئات الضيقة التي تمنح شعوراً وهمياً بالأمان، حيث يتردد الصدى الذاتي للأشخاص الذين يرتلون النغمة نفسها دائماً. وللوصول إلى قلب المدينة، دعا البابا إلى تغذية الوعي بأن الحقيقة هي ذات طبيعة سمفونية، وهي تتجاوز الإدراك الفردي دائماً، بالإضافة إلى تنمية الرغبة في لقاء المسيح القائم من بين الأموات الذي يسبق خطى الكنيسة ويسير أمامها. ووصف البابا مدينة مدريد بأنها حاضرة كبرى تتعايش فيها تقاليد وأرواح متباينة، مؤكداً أن الله يعرف قلوب سكانها واحداً واحداً بمحبة وحرية، وهو ذو رحمة غير متناهية يريد خلاص الجميع. ودعا الكنيسة الأبرشية إلى تقديم شهادة إنجيلية تطلق أفضل الطاقات الإنسانية في مجتمع يتعرض لوابل مستمر من الصور والكلمات، ولكنه يبقى جائعاً إلى العدالة وظامئاً إلى الحقيقة. كما وشدد الأب الأقدس على ضرورة تفعيل المجالس الرعوية والأبرشية، محذراً من اختزالها في مجرد إجراءات بيروقراطية وجافة، بل يجب التعامل معها كفسحات للإصغاء المتبادل وممارسة التمييز الروحي الذي بدونه يواجه الفرد خطر السير في طريقه المنفصل بدون فهم مشيئة الرب وتوجيهاته. ودعا الكهنة بشكل خاص إلى الاعتراف بممارسة التمييز الجماعي كأبرز الفرص التي تقدمها السينودوسية لخدمتهم الرعوية. وفي ختام خطابه استعرض البابا بعض الشهادات الحية التي قدمها أعضاء من الأبرشية، والتي تعكس حيوية الكنيسة كعائلة حاضنة للجميع ومكان لتبادل الدعم والخدمة، مشبها هذه الخبرات بموسيقى الإنجيل ذات الإيقاع المعدي، وحث المؤمنين على أن يكونوا بمثابة كتاب مقدس مفتوح تظهر فيه كلمة الله على وجوههم وفي تفاصيل حياتهم، مؤكدا أن المحبة هي اللغة الوحيدة الكفيلة بجعل الجميع بدون استثناء يشعرون بأنهم في بيوتهم.
3: في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا، قام قداسة البابا لون الرابع عشر يوم الثامن من حزيران يونيو عام 2026 بزيارة تاريخية إلى كاتدرائية مدريد سيدة المدينة. وفي تمام الساعة السادسة مساء التقى قداسته بحشود المؤمنين الذين تجمعوا في أجواء من الفرح والخشوع لتلاوة صلاة والنيل البركة الرسولية. وبعد كلمة ترحيبية ألقاها رئيس أساقفة مدريد، وجه الحبر العظم كلمة بليغة إلى الحاضرين ركز فيها على معاني الوحدة وهدم أسوار التفرقة وبناء جسور التضامن الإنساني والمسيحي. وشكر الأب الأقدس رئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه على الكلمات التي وجهها وقال: أحيي بمودة جميعكم أيها الإخوة والأخوات الذين تنضمون اليوم بفرح وحماس لتكريم سيدة المدينة أم وحامية هذه الأبرشية، والتي سأضع عند قدميها الوردة الذهبية رمز المحبة البنوية.

0: أضاف قائلا أنه فبفضل جدار مهدوم تم اللقاء الجديد بين الأم وشعبها. هذا الحدث يحمل دلالة تدبيرية، لأنه يشير للطريق الذي يدعون يسوع من خلال أمه المقدسة إلى السير فيه. في بادئ الأمر يتسبب سقوط الجدار في ضجيج وفوضى واضطراب، ولكنه يفتح أيضا مساحات ويعيد أحياء الإمكانات ويحفز على الترميم والتجديد. أضاف لابولقدس يقول في مجتمعاتنا الحالية لا تزال هناك أسوار كثيرة لا تحمي، بل تقسم وتبعد وتزل، وأحيانا ظنا منا أن هدمها يعني مواجهة ما لا يعجبنا. تفضل راحة دعمها بالكاد وغالبا ما نتجاهلها، ومع ذلك فإن يا سيدة المدينة بحضورها وحمايتها الأكيدة تخبرنا بأمر آخر. لبناء شيء جديد وجميل ودائم يجب أن نكون مستعدين لهدم الأسوار، لأنه من أجل استئناف المسيرة هناك حاجة إلى مساحات تتيح لنا استشراف الأفق. تابع الحبر الأعظم يقول وبما أننا على يقين بأن الرب يسير مع شعبه القدوس ويستمع إلى مخاوفه ويستقبل بعناية كل جهوده في الخير، فإنني أحثكم على أن لا تفتروا في شهادة إيمانكم لكي تتأملوا في تدبير محبة الآب. أحثكم على أن تفتقروا إلى المحبة لتتحدوا كعائلة واحدة من الإخوة والأخوات، ولا تفقدوا الرجاء لكي يدعم بعضكم بعضا في عملكم في العالم. وختم لابولقدس كلمته بالقول أصلي لكي يحفظ الرب ويقوي محبتكم ليسوع وللكنيسة بمثال وشفاعة القديسة مريم ريال دي لا الموندينا. سيدة نشيد تعظم نفس الرب التي تواصل إعلان عظمة الرب والابتهاج بالله مخلصها، لتكون بناة روابط تعيد لغة الشركة والمحبة الأخوية والوئام العالمية. وفي نهاية كلمته تلا قداسة البابا صلاة مستعيرا بعض الكلمات من النشيد المخصص لسيدة الموندينا، وأوصى بالدعم القوي لمحبتها الوالدية.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان في نقل حي لوقائع عشية الصلاة التي يترأسها قداسة البابا ليون الرابع عشر في برشلونة في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا.

مستمعينا الكرام، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا بنقلنا المباشر الليلة لعشية الصلاة يلي عم يترأسها قداسة البابا لهون الرابع عشر ببرشلونة بالمرحلة الثانية من زيارته الرسولية لإسبانيا من بعد ما ختم اليوم مرحلة مدريد ووصل لبرشلونة. الليلة البابا عم يلتقي بعشية الصلاة بالشباب وبالعائلات والمؤمنين من كافة الأعمار بعشية الصلاة يلي رح تتخللها حوار وشهادة حياة وصلاة بين البابا والشباب والمؤمنين بإسبانيا. إذا كنتوا عم بتتابعوا معنا نقلنا المباشر بهالأيام أكيد شفتوا معنا هالوجه الحلو يلي عم ببين من إسبانيا، كان من حضور من مشاركة من إيمان. كلنا متحمسين الليلة لحتى نسمع الرسالة يلي رح يترك لنا إياها البابا بعشية هالصلاة. شفناه بمدريد بعشية الصلاة حكي عن القديسين يلي أثروا بحياته بنشأته، كان كشاب مسيحي ولا بمسيرته ككاهن وكأسقف.

حكي عن خبرته كمرسل. وقالنا انه اكتر شيء بيذكره بحياته هن هالاشخاص يلي تعلم منهم من جراحهم من خبراتهم، وهالشي خليه ينمى بمسيرة اتباع يسوع. هالشي كمان مثل ما قال بالوقت اللي كنت أنا عم بشر فيه، كنت أنا كمان عم اتغير بفعل هالإنجيل، بفعل حياة وإيمان الأشخاص يلي الرب حطن على دربي. كمان البابا حكي مع الشباب عن الإصغاء والتمييز، بالأخص بعالم اللي فيه كتير ضجة اللي نحن عايشين فيه، عالم شوي ترك الصمت وبطل عنده هالقدرة انه ينمي القدرة على الصمت. ما بيعرف، ما عنده فن الصمت مثل ما قال البابا. بالوقت اللي نحن بحاجة للصمت بحياتنا لحتى نقدر نسمع كلمة الله ونميز إرادته بحياتنا.

كمان بالصمت قالنا البابا نقدر نحكي مع الرب لأنه هو بيعرف صوتنا وبيسمعنا وبيجاوبنا. ودعا الشباب ودعينا كلنا سوا كمؤمنين إنه ما نخاف نعبر عن كل شيء موجود بقلوبنا للرب. ونخلي حديثنا معه يصير صلاة تسبيح وصلاة تضرع لأنه نحن بس نكون عم نحكي معه نكون عم نحط كل شيء بين إيدين الشخص الوحيد يلي قادر يسمعنا مظبوط. وقالنا البابا إنه لحظات الصلاة يلي منعيشها بهالانفتاح وبهالثقة والاتكال على الرب هي بتحرر لأنه نحنا مش عم نحكي مع الله لحتى نقدم له كشف حساب أو لحتى نشوف أهميتنا ونحس بأهميتنا، وإنما عم نحط زواتنا بين إيدي هو يلي صار إنسان كرمالنا ومات كرمالنا، ونسمح له يحكينا ويأكد لنا إنه هو بحبنا بكل كيانه.

0: كمان بسؤال من الشباب يلي وجهه له إياه للبابا، كان إنه كيف بعيش المسيحيين ملتزمين بهالعالم يلي عايشين فيه هلأ. والبابا كان جوابه من خلال تذكير بالرسالة لديوجنس، الرسالة يلي من العصور المسيحية الأولى يلي بتوصف المسيحيين بأنهم مسيحيين بالعالم وكأنهم النفس بالجسد، وقالنا أنه هذا هو أسلوب حياتنا نحن كمسيحيين. نحن معاصرين على الدوام لزمننا، وبنفس الوقت نحن أبدا مش أسرى للزمن يلي عم يقطع. نحن أحرار بالمسيح يلي حررنا بمحبته، بفضل محبته نحن دايما أحرار قدام كل إكراه وكل تضليل. نحن أحرار من صرعات الموضة لأنه نحن تلاميذ الحقيقة مثل ما قالنا البابا، ومنفتحين على المستقبل لأنه نعرف انه ما في شيء بيحدنا، ما في شيء بيوقفنا ولا حتى الموت، لان معنى التاريخ بيوصل لذروته بالشركة الابدية بالحياة اللي الرب عدى لنا. وجه البابا الدعوة لحتى نكون عم نعطي توجيه جديد للمجتمعات اللي عم نعيش فيها، لحتى نصير نحن بدورنا كمان صناع تغيير انطلاقا من الروابط اليومية اللي منعيشه بالعائلة، اللي منعيشه بالجامعة، اللي منعيشه بالشغل، اللي منعيشه بالحي. دعينا لحتى ما نخاف نقدم شهادة للمسيح بالعالم، وبالأخص بالعالم الرقمي، وننقل قيم الإنجيل وجماله، ونكون ملح الأرض ونور العالم. ونعطي نكهة للواقع يلي عايشين فيه. والرسالة يلي تركها البابا للشباب بعشية الصلاة كان انه بطلب منكم، بوكلكم رسالة كلكم سوا، انه تكونوا انسانيين، تكونوا رجال ونساء من لحم ودم، مش مجرد مظاهر وانما وجوه موثوقة في الواحد يثق فيها ويصدقها. أشخاص بيطالبوا بالعدالة لأنهم بيجوعوا للعدالة مثل ما بيجوعوا للخبز. أشخاص بيفتشوا عن حياة شريفة ومستقيمة وبيعملوا للآخرين يلي هن بيعملون يلي بدهم الآخرين يعملوا لهم.
1: Aviam, la gent de la diòcesi de Terrassa. No ho sento, diòcesi de Tarragona. On sou? Aviam, aquesta diòcesi de Girona.
0: مقدمين الحفل هلا عم بيرحبوا مختلف الأبرشيات يلي مشاركين باللقاء الليلي.
1: Mercè, i no ens oblidem de la gent de la diòcesi d'Urgell, que també integra la gent d'Andorra.
2: I ara Lleida, sí. I ara anem cap a la diòcesi de Tortosa, que recordem que comprèn ara, una part de la comunitat valenciana. Diòcesi de Tortosa, crideu ben alt.
1: I la nostra gent de la diòcesi de Vic. Que privilegiats aquí tan a prop.
2: Ai, Xavi, aquesta em fa especial il·lusió. A veure, la meva diòcesi de Solsona. Força amunt, Solsona!
1: I també la gent de Ses Illes.
2: Fantàstic. I d'altres llocs d'Espanya i de tot el món, crideu ben fort!
0: وبالآخر هذه التحية كانت لكل إسبانيا ولكل الناس بالعالم يلي عم بيرفقوا هالاحتفال عم بيشاهدوا هالاحتفال.
2: Queden els de casa. A veure, els de casa potser no ho sentirem, però tot i així, no, Xavi, enviem una salutació, ni que sigui, que ens estan seguint des de casa.
1: Per la xarxa social.
2: Exacte. També podeu cridar ben fort. No sé, què et sembla si... Clar, és que... A veure... Any 1992. Què passava aquí, en aquest Estadi Olímpic Lluís Companys?
1: Caram, Mercè, això ho sap tothom.
2: A veure, tothom, potser la generació... Com és això? A veure com va això del 6-7? A veure, això del 6-7, que ho ha fet molt el Papa Lleó, ho va fer el Vaticà i també ho ha fet a Madrid. Potser aquesta generació no saben què va passar el 1992.
1: Doncs aquí, en aquest mateix estadi, es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona i vam fer una gran salutació a tot el món dient «Hola! Hola! Hola!». Va ser emocionant, aquella imatge.
2: Home, tu diràs. D'acord, doncs, què us sembla si ara ja estem a punt de rebre el Sant Pare aquí en aquest escenari, però abans li dediquem un «Hola!» ben fort al Papa Lleó.
1: Em sembla perfecte. I a més, si fem una fotografia així al cel, aquest cel que ja comença enfosquir-se una miqueta amb aquests núvols tan bonics, ja que estem alçant la mirada, fem una fotografia històrica, enviem un hola i podem mencionar alçar la mirada, que per alguns serà alca la mirada.
2: Fantàstic. I ja, per nota, que per cert, parlant de notes, ànims als més de 44.000 alumnes catalans que han començat la selectivitat. Molts ànims des d'aquí, força! Anirà molt bé, ja ho veureu. Doncs bé, si voleu utilitzar el coixinet, el Papa BCN en aquesta imatge, si et sembla, Xavi... Ui, em sembla que ja està aquí, eh?
1: Sí, senyores i senyors, preneu lloc, que el Sant Pare, el Papa Lleó XIV, ja és aquí amb nosaltres per aquesta segona part.
0: I ara l'hazet el Papa amb Yusal a l'Almenossa. لحتى نبلش عشية الصلاة والحوار اللي رح يترأسها قديسة البابا لون الرابع عشر.

يلي عم نشوفه هلا قدامنا على الشاشة اسمه الكاستيل، هل أحد الرموز الثقافية الخاصة ببرشلونة وبكتالونيا، يلي هي بيعملوا مثل برج من خلال الأشخاص. مع نهاية تعمير هالبرج منبلش عشية الصلاة.

بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. السلام معكم ومع روحك.

0: Guardata, Samarada. مساء الخير أيها الأب الأقدس، وأهلا بك في برشلونة في كاتالونيا في ديارنا. نحن في غاية السعادة والامتنان لوجودكم بيننا. مبارك الآتي باسم الرب. نحن سعيدين حقا، هذا هو شباب البابا.
1: Juventud del presente.
0: شباب الحاضر وشباب المستقبل، جميعنا شباب اليوم مع البابا الموجود بيننا. لقد اجتمعنا في هذا الاستاد حيث في عام 1992 بدأت الألعاب الأولمبية التي طبعت هذه المدينة برشلونة عاصمة البحر المتوسط. تستقبل في هذه الأيام أيضا لقاء البحر الأبيض المتوسط والمد 26 الذي يشترك فيه أكثر من 60 أسقف مع مجموعات من الشباب من جميع البلدان، بلدان البحر الأبيض المتوسط.
1: Aquí una noche de julio.
0: هنا في إحدى ليالي تموز عام 1992 تم إشعال شعلة الألعاب الأولمبية، وبعد 43 سنة نريد أن تشكل حضوركم بيننا وبرج الجديد في بازيليك العائلة المقدسة أن يكون علامة جديدة وشعلة جديدة لنا، لكي نكون برشلونة جديدة تكون مدينة لله كما أرادها جاودي.
1: Son miles y miles de personas que hoy querrían estar aquí.
0: هناك آلاف الأشخاص الذين كانوا يريدون التواجد اليوم هنا، ولكن نظرا لعدم القدرة على استيعاب الجميع بسبب محدودية الأماكن، فهم يتابعونكم من الشوارع ومن منازلهم عبر شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي. لقد بدأنا هذه العشية بعرض الكاستيل، أحد الرموز الثقافية الخاصة في أرض كاتالونيا.
1: Ha sido un 3 de 8 levantado por el grupo La Colla Castellera.
0: وقد قام به مجموعة كاستيجيروس، وكما تمكنتم من الرؤية الكاستيل هي عبارة عن أبراج بشرية تتألف من عدة طوابق متجذرة عميقا في احتفالات وتقاليد شعوبنا ومصنفة من قبل منظمة اليونسكو كأرث ثقافي غير مادي للبشرية. تذكرنا هذه الأبراج البشرية كثيرا بأبراج الرسل التي نراها في كاتدرائية العائلة المقدسة، والتي ربما كانت مصدر إلهام للمعماري المكرم أنطونيو جاودي. هذه الكاستيل هي تجسيد رائع لما يمكننا نحن البشر أن نفعله عندما نعمل معا متحدين من أجل الغاية نفسها. إن بشرية أخرى ممكنة عندما ننظر معا إلى العلا، عندما نرفع أنظارنا نحو الله ومعه ننظر إلى الإنسانية ونواجه كمجموعات التحديات التي تواجهنا. أيها الأب الأقدس، نحن متشوقين لنسمع كلماتكم. نتمنى أن نأخذ بعض لحظات الصمت لكي نستدعي الروح القدس، ليكن نور الروح القدس اليوم هو الذي يقودنا ويدفع كل ما سيحدث في عشية الصلاة هذه. لقد تأكدنا أنكم تتحدثون لغتنا الكتالون، ولهذا سنطلب منه أن يبقى الشعلة التي رافقت الرسل، أن يشعل أيضا قلوب سكان أرض كتالونيا. شكرا أيها الأب الأقدس على حضوركم وعلى شركتكم.

0: Hermanos y hermanas,
1: أيها الإخوة والأخوات، لنستقبل الصليب ولنرى فيه علامة خلاصنا، لنرفع أنظارنا إلى ذاك الذي رفع فوق الأرض ويحملنا جميعا في قلبه. إليه نوجه نشيد تسبيحنا وشكرنا بامتنان.

0: Oremos.
1: لنصلي. اللهم يا من أردت لابنك الوحيد أن يحتمل الصليب لخلاص الجنس البشري، امنحنا نحن الذين عرفنا هذا السر في الأرض أن ننال في السماء ثواب فدائه بربنا يسوع المسيح. آمين. رح نشوف هلأ فيديو بعنوان الصلبين بالعالم.
2: Since that moment, I started to experience what good fellowship feels like.
3: Yo sé que en el meu dia a dia, sense el Senyor, no soc capaç de res.
4: En 43 anys que tinc de vida, no ha passat una jornada que no hagi aixecat la mirada al cel.
5: Jo alço la mirada cada cop que passejo per la naturalesa i contemplo la creació del meu.
6: Quan vaig descobrir que Déu volia comptar amb mi, vaig encendre en los tiempos de...

0: Molt bona tarda, Sant Pare. Benvingut a Barcelona.
1: مساء الخير أيها الأب الأقدس، أيها الأب الأقدس، أهلا وسهلا بكم في برشلونة. صاحب القداسة، نحن نكبر ونحن نسمع أن الهدف الوحيد في الحياة هو الإنتاج والنجاح والاهتمام بصورتنا ومظهرنا. لقد حاولت ذلك بنفسي، لكني لم أجد سوى فراغ هائل. وفي غمرة بحثي عن الإجابات اتخذت حياتي منعطفا جديدا، ونلت سر المعمودية في عيد الفصح الماضي. وبما أن هذا الطريق لا يزال جديدا علي، أسألكم كيف يمكننا الحفاظ على عيوننا مرفوعة نحو ما يهم حقا في وقت يدفعنا فيه المجتمع باستمرار للنظر نحو الأرض أو نحو ذواتنا فقط؟ كيف يمكننا اكتشاف دعوتنا الحقيقية في وسط هذا التيار؟ شكرا لك على هذه الشهادة. شكرا لأنك سمحت أن أشارك فرحتك وفرح جميع الذين نالوا سر المعمودية في عيد الفصح هذا العام. إن العديد من الشباب والبالغين يعيدون اكتشاف الإيمان المسيحي، ربما بعد مرحلة من الحياة تعود فيها قليلا عن الله. إنها خطوة مهمة حقا، وفي الواقع فإن كل ما نكتشفه ونقبله ونعيشه تدريجيا على طول الطريق يساهم بالتأكيد في نمونا ونضجنا وتوسيع فسحات الحياة في داخلنا. ولكن في الوقت عينه وفي وسط الأفراح والنجاحات والهزائم ندرك أننا بحاجة إلى ماء آخر ليروي عطشنا الأكثر عمقا. إن رغبتنا في الحقيقة والسعادة بحاجة إلى أفق أكبر، وهذا القلق الداخلي هو عطية منحنا الله إياها بنفسه. لقد صنعنا على مقاس لا متناهي، ولهذا السبب فإن كل أفق محدود وكل خطوة وكل إنجاز في الوقت الذي يرضينا فيه يدفعنا في الوقت عينه إلى الأمام، ويدعونا لمواصلة البحث والبحث من خلال التقدم، ولكن وبشكل خاص البحث من خلال الهبوط إلى الداخل، أي الذهاب إلى العمق. وهنا أعود إلى السؤال بفكرتين موجزتين. الأولى، من الضروري تدميث وتنمية هذا القلق الداخلي السليم. ففي مجتمعاتنا في الواقع ليست عبادة المنفعة والمردودية والسعي الدائم للإنتاج والفوز، وكذلك عبادة الصورة الذاتية، سوى مخدرات لتنويم ضميرنا وتكييفه مع فكرة معينة عن المجتمع. وعندما يتعلم الأشخاص التوقف وإعطاء قيمة للأمور المهمة وتقدير الوقت بطريقة جديدة والتفكير في حياتهم مستنيرين بالإنجيل، فإنهم يطورون أيضا فكرا نقديا تجاه نظام اجتماعي لا يضع الشخص البشري في المركز ويسبب حالات من الظلم والفقر الوجودي على مستويات مختلفة. ولهذا السبب فإن هذا القلق يثير الخوف، تماما كما يثير الخوف اكتشاف الحياة الداخلية والروحانية بل وأكثر من ذلك اكتشاف الإنجيل. الفكرة الثانية: في هذا العالم بالذات يجب علينا تنمية هذا القلق، وليس في عالم آخر. ففي قلب هذا المجتمع اكتشفت أنت والكثيرون غيرك قيمة حياة أكثر إنسانية وأكثر امتلاء ومنفتحة على اللقاء مع الله وعلى فرح الإيمان. وهذا يعني أنه على الرغم من كل الصعوبات، فإن المكان الذي يتجلى فيه الله وحيث يجب أن نجد خطاه هو دائما الواقع الذي نجد أنفسنا فيه. نحن نؤمن بأن الروح القدس يعمل وينشط بصمت في جميع مواقف الحياة والتاريخ، حتى في تلك التي تبدو أكثر صعوبة. ولكن يجب علينا تنمية هذا القلق وإفساح المجال له، وكما قلت أن نبحث في الداخل، محاولين عدم السماح للإيقاعات والإغراءات الخارجية باجتياحنا، وتنمية فسحات صمت، والتوقف ربما لبضع دقائق في اليوم لقراءة الإنجيل والتحدث مع الله، والسعي أيضا للقيام بهذه المسيرة الداخلية مع الآخرين، والسماح بأن تتم مرافقتنا في المسارات الكنسية والتحاور مع الكهنة والرهبان والراهبات والأشخاص الذين سلكوا هذا الطريق مثلنا.

0: Bona vesprada, Sant Pare.
1: مساء الخير يا صاحب القداسة. أنا أستاذة تربية في المدرسة السنوية، وأود أن أعبر لكم عن قلق

0: لسنوات طويلة.
1: Però una nit de divendres vaig perdre la batalla.
0: وفي ليلة جمعة خسرت المعركة وحاولت أنهاء حياتي. أنا هنا لأن الله منحني فرصة ثانية وسأبقى ممتنة له إلى الأبد. ولكن هناك الكثيرين غيري ممن يواصلون مواجهة هذه الظلمة. لذلك أسألكم من كل قلبي، أين يمكننا أن نرى الله عندما تكون الظلمة حالكة ومطلقة ولا نعود قادرين على الاحتمال؟ كيف يمكننا أن نثق في الله عندما يبدو أنه لا شيء يستحق العناء حتى أنفسنا؟ شكرا. أولا شكرا لك على مشاركة خبرتك مع الألم اليوم. يغمرني التأثر لقدرتك على الحديث عنها ولوجودك هنا بيننا، ولأنك وجدت القوة لقبول هذه الفرصة الثانية التي منحك إياها الرب. لقد نهضت واستأنفت المسير، وهذه معجزة رائعة نراها في العديد من شخصيات الإنجيل. فبالاتصال مع يسوع حتى الذي يشعر بالضياع يستعيد الثقة في الحياة ويبرأ من المرض، ويمكنه أن ينهض ليعود إلى الحياة مجددا. في سؤالك أشرت أولا إلى المرض الصامت وهو الاكتئاب، ومن المهم التوعية بكيفية تعرض الصحة النفسية للتهديد المتزايد في سياق المجتمعات التي تعتبر متقدمة. إنها علامة على وجود خطأ عميق في فكرة معينة عن النمو تخدع الأشخاص لضغوط وتوقعات وتوترات تخل بالتوازنات الأساسية. ولهذا السبب تبرز الحاجة إلى نظام صحي يدرج ضمن أولوياته هذا الاضطراب غير المرئي والواسع الانتشار، والذي يؤثر أيضا على الشباب. ومع ذلك فقد أظهرت لنا كلماتك أيضا أن الألم يضع الإيمان والمعنى الذي نعطيه للحياة تحت الاختبار، وهذا يصح على الجميع وليس فقط على الذين يمرون في وقت ما بمحنة المرض. وبينما كنت أصغي إليك فكرت في ساعات الظلمة والخوف والألم التي عاشها يسوع عندما اقتربت ساعة موته. فالأناجيل في لحظات العشاء الأخير والصلاة في بستان الزيتون تؤكد أن المساء كان يقترب وأن الليل كان يخيم، تماما كما تخبرنا قبل موته على الصليب مباشرة بأن الظلمة خيمت على الأرض كلها. ولكن في الواقع لا يتعلق الأمر بمجرد معاناة شخصية، إن ابن الله يأخذ في جسده كل قلق البشرية وعزلتها ومعاناتها. في تلك الساعات المظلمة وبموته على الصليب يشاركنا يسوع ألمنا ويكشف لنا عن وجه إلى

إله رحيم يحمل آلامنا ويعاني معنا ويبكي دموعنا ويبقى إلى جانبنا بحضوره المليء بالمحبة والرحمة. إن المرور بهذه التجربة هو أمر صعب، وتؤكد ذلك الأسفار المقدسة مرارا وتكرارا. فهناك لحظات من الظلمة والمعاناة التي يجعلها مجتمعنا تصمت، لأن بعض النماذج الثقافية تحديدا تريدنا دائما ناجحين وكاملين، ولذلك يجب إقصاء المحدودية والهشاشة والألم وحصرها في الصمت الصاخب للعزلة أو حتى الخجل. وفي هذه اللحظات قد نفكر بشكل غريزي بأن الله أيضا قد تخلى عنا، لكن صليب يسوع يخبرنا بأن الله لا يتخلى عنا. وأنه يبقى مصلوبا معنا في لحظة الألم والعزلة القسوة، وأنه لا يجمع دموعنا فحسب، بل يجمع صراخ معاناتنا الذي لا يسمعه الآخرون، الصراخ الذي تبناه يسوع نفسه على الصليب قائلا: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ثمة تعليم مسيحي حول ساعة يسوع الأخيرة يقول فيه البابا بنديكتوس السادس عشر إن معاناته تتحول إلى صلاة وصراخ، وهذا ينطبق علينا أيضا. فأمام المواقف الأكثر صعوبة وإلاما، عندما يبدو الله غائبا، يجب علينا أن نودعه مرة أخرى الأثقال التي نحملها في قلوبنا، حتى بالصراخ إليه، وحتى بالاحتجاج مثل أيوب، واثقين بأنه يتجلى بطريقة ما ويكون قريبا حتى عندما يصمد ظاهريا. لكني أظن أننا لا نستطيع فعل ذلك بمفردنا، وفي ساعات الألم وعلى الأقل قدر الإمكان يجب علينا أن ننفتح على شخص يساعدنا في التعبير عن صلاة بسيطة ويرافقنا بحكمة بدون عجلة لتفسير ذلك الألم، ويأخذ بيدنا ويخرجنا من ذلك الصراخ. وتقدم هذه الخبرات رسالة لنا نحن المؤمنين أيضا وللكنيسة جمعاء. لا يجب أن نطفي طابعا روحيا مجردا على الألم ونعيده بسطحية إلى مشيئة الله أو إلى مشروع غامض من مشاريعه، لأن هذا ينطوي على خطر التقليل من شأن تلك المعاناة أو إسكاتها أو جرح الأشخاص. إن الله لا يريد المعاناة، بل يحملها معنا ويدعونا إلى الثقة به بثبات. ولنتذكر ما كان يقوله البابا فرانسيس: مع الله تولد الحياة دائما من جديد.

0: Buenas noches, Santo Padre. Me llamo Desiré. Soy de Barcelona. Tengo 20 años y estoy
1: estudiando derecho. أيها الأبو الأقدس، أنا تلميذة حقوق، عمري 21 سنة. أنا قادمة من عائلة في حي متواضع جدا في برشلونة. عندما كنت صغيرة حاول والدي قتل والدتي ونجت، لأن شابا تدخل في الوسط ومات بدلا عنها. دخل والدي السجن ودخلت والدتي عالم المخدرات، وفي سن 10 تولت الرعاية الاجتماعية مسؤوليتي ونقلوني إلى مركز رعاية القاصرين في سان خوسيه دي لا مونتانيا. في البداية كان الأمر صعبا، لأنني بنيت جدارا لحماية نفسي ولم أسمح لأحد بالاقتراب. ولكن شيئا فشيئا اختبرت لأول مرة حب العائلة، وبدأ قلبي ينفتح. خلال فترة مراهقتي تمردت على الله مرات كثيرة. دعيت إلى رياضة روحية، وهناك اختبرت لأول مرة محبة الله. لكن مرت بضعة أشهر وما زلت أجد صعوبة في مسامحة والدي، وأحيانا أرفع عيني إلى السماء وأسأله: أين كنت عندما كنت طفلة؟ يا صاحب القداسة، كيف يمكنني أن أسامح والدي الذي كان على وشك أن يحرمني من أمي؟ كيف يمكنني أن أتصالح حقا مع الله؟ شكرا. شكرا لك على شهادتك، وشكرا أيضا على السؤال المتعلق بالغفران. إنه حقا علامة على نعمة الله أن ينبع هذا السؤال من ماض مطبوع بكثير من المعاناة، وأن تمتلك على الرغم من الألم الشجاعة للسؤال عن كيفية مسامحة من أساء إلينا. أود أن أقول أمرين هنا أيضا. الأمر الأول يكمل ما قلته سابقا عن حضور الله في ساعات معاناتنا، فأنت في العمق تعبرين أيضا عن هذا السؤال فيما يتعلق بطفولتك، ولكن السياق الذي دارت فيه أحداث حياتك يطالبنا بتوسيع نطاق سؤالنا. هل يجب أن نسأل أين كان الله، أم يجب أن نتساءل عن الإنسان وعن البشرية وعن كيف نقع أحيانا أسرى للشر لدرجة ممارسة العنف ضد الآخرين، وعن كيف لا ننجح في تنمية المحبة واحترام الآخرين في كرامتهم وحريتهم؟ إن العديد من التقارير الجنائية حتى اليوم تعكس مناخا مسموما في العلاقات الأسرية من إساءات واضطهاد، ولا سيما العنف ضد المرأة، والذي ينتهي للأسف في كثير من الأحيان بجرائم قتل النساء. هذا الواقع المأساوي نحن مدعوون جميعا لمواجهته، سواء شخصيا أو كمجتمع. لأن من واجبنا التصدي له بجميع أبعاده. لا يمكننا أن ننسب إلى الله ما أوكل إلى مسؤوليتنا. لا يمكننا أن نتخيل أن الله من العلا يستجيب لاحتياجاتنا بطريقة آلية أو يمنع حدوث الشر بمعجزة. لقد وهبنا الذكاء والإرادة وأعطانا الضمير وكسانا بالكرامة والحرية، ولا سيما جاء للقائنا ليرشدنا في ابنه يسوع المسيح إلى الطريق الذي يجب اتباعه لتكون حياتنا إنسانية بالكامل ولتسود العدالة والسلام والأخوة في مجتمعنا. لقد أعطانا روحه القدس نفسه تحديدا لكي تكون المحبة هي مفتاح كل علاقاتنا الإنسانية. وإذا وجد العنف، وإذا انتصرت الأنانية، وإذا تحولت المحبة بين أفراد الأسرة إلى كراهية، فعلينا أن نوجه بعض الأسئلة لأنفسنا ولديناميكيات مجتمعنا، لثقافة الفردانية ولتجربة العنف وليس لله. والأمر الثاني يتعلق بالغفران. يجب أن نتعلم أن ننظر إلى الغفران، هذا الدواء القوي ضد الشر الذي يشفي جراحنا الداخلية، كجزء من مسار ومن طريق. فالإنجيل نفسه إذا قرأناه ككتاب إرشادات ووصايا وواجبات يواجه خطر التسبب لنا بالكثير من الإحباط والخذلان، لأن يسوع يدعونا للغفران ونحن نختبر أننا غير قادرين عليه. ولكن الأمر ليس كذلك، فالغفران علينا أولا وبشكل خاص أن نبتهله من الرب وأن نواصل في الطلب، وربما طوال الحياة أن يوسع الرب فينا فسحة المحبة وتحديدا حيث جرحنا، وأن يساعدنا على التصالح مع أنفسنا ومع هذا الجزء من تاريخنا الموسوم بالمعاناة، وأن يحول الاستياء ببطء إلى رحمة وشفقة. إنها مسيرة طويلة وعملية تتطلب الكثير من الصبر، وعمل يجب أن نقوم به مع أنفسنا سواء شخصيا أو من خلال مسارات مرافقة ومصالحة داخلية أخرى. ومن الضروري ألا نفقد العزيمة، وفي الغفران نتقدم بخطوات صغيرة، والمصالحة مع التاريخ تأتي تدريجيا. ولكن وبشكل خاص لا يجب أن نظن أن الغفران يعادل دائما وفي كل الحالات العودة إلى الوضع السابق أو العيش في علاقة كاملة مع الذين جرحونا، لا سيما عندما يكون الحدث قد اتسم بالعنف أيضا. بل يمكن للمرء أن يحافظ على نية طيبة في القلب تجاه الشخص ويرفض كل أشكال الكراهية أو الانتقام، ويسعى لإصلاح العلاقة قدر الإمكان. وربما الصلاة من أجله أو أجلها أو من أجلها، فهذا الأمر يساعدنا على الدخول أكثر فأكثر في ديناميكية الغفران والتصالح مع الله ومع الآخرين. إنهم خطأ غفر لهم وقادرين على حمل السلام.

0: Señor, sigamos atrás.
1: الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من إنجيل القديس يوحنا البشير. المجد لك يا رب. في ذلك الزمان قال يسوع لنيقوديموس: وكما رفع موسى الحية في البرية، فكذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان لتكون به الحياة الأبدية لكل من يؤمن. فإن الله أحب العالم حتى أنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح.

0: استيمات جيرمانزي جيرماني
1: ايها الاخوه والاخوات الاعزاء ابناء وبنات الله نحن ايضا مثل نيقوديموس حجاج في الليل ان هذه الايقونه الانجيليه تقدم لنا رساله اولا حول مسيره الحياه ان سيرنا ورغبتنا وكل ما نحتضنه ونعيشه يوميا في الأفراح وفي الهزائم في الطموحات وفي المشاريع هو تعبير عن بحثنا المستمر. نحن متسولون محبة، جياع وعطاش إلى الحقيقة، نبحث عن معنى كامل يعضدنا ويشجعنا ويساعدنا على فهم سر حياتنا. وبينما نتقدم ببطء بخطوات صغيرة، نحن مدعوون للحوار مع عتمة حالتنا الإنسانية، إذ تعوزنا الحقيقة الكاملة ولا نعرف بعمق سر أنفسنا والوجه الحقيقي للآخرين، ولا ننجح دائما في فهم الحقيقة الخفية للواقع المحيط بنا وللأحداث التي تتجلى أمام عيوننا. نحن نبحث عن نور ينير الدرب، ولكن نيقوديموس يحدثنا أيضا عن مثيرة الإيمان. لا يتعلق الأمر بدرب موازن لمسيرة حياتنا، بل هما مساران متشابكان دائما. وكما سمعنا في الإنجيل، فقد أحب الله العالم حتى أنه جاد بابنه الوحيد، وفيه اتحد للأبد بجسدنا، وهو دائما مع الآب ومعنا. وهكذا في كل مرة ينبسط فيها سر حياتنا على نور يوم جديد، في كل ما نحن عليه ونعمله نكون في حضرة الله وتحت رعاية غمرة ذراعيه الأبدية. إن حياتنا مستترة مع المسيح في الله، ومع ذلك فإننا نختبر أحيانا ليل الإيمان ومشقة الإيمان وتعب الروح والشعور بعدم التناسب أمام دعوة الإنجيل ومرارة إخفاقاتنا والخوف من ألا نكون قادرين. أيها الإخوة والأخوات، يعلمنا نيقوديموس أن هذه الليالي التي ترافق حياتنا ومسيرة الإيمان والتاريخ الذي نعيش فيه هي مكان بركة وفسحة للولادة من جديد، ورحم يلد دائما حياة جديدة. إن هذه الليالي تجردنا وتعيدنا إلى الجوهري، تنزع عنا الأقنعة البشرية والدينية التي نرتديها في النهار لكي لا يعرفنا أحد، أو لكي نعطي صورة عن أنفسنا تختلف عن حقيقتنا. هي تتركنا مكشوفين في أنوارنا وفي ظلالنا، وتعيدنا إلى تواضع معرفة كيفية النظر إلى أنفسنا في الحقيقة، بعيدا عن الادعاء والافتراض بأن مسيرتنا قد اكتملت وأننا نتقدم كما لو كنا نملك نورا يسطع فوق كل شيء وفوق الجميع وحتى فوق الله نفسه. إن هذه الفسحة الفارغة التي يخلقها الليل، حتى عندما تتجلى في شكل المعاناة أو عدم الرضا أو الخيبة أو عدم الإيمان، يمكنها أن تكون فرصة لنيل حياة جديدة، للتغيير والتجدد وللولادة من علو، كما قال يسوع لنيقوديموس. فإن الله في الواقع لم يأتي ليدين العالم بخطيئته وليل عدم أمانته، بل أرسل ابنه ليخلصه، ليمنح العالم الحياة الأبدية. لهذا السبب نحن أيضا مدعوون لكي لا ندين الليالي، لا ليالي حياتنا، ولا ليالي الكنيسة، ولا ليالي المجتمع المحيط بنا، بل يجب علينا في الليل أن ننطلق في المسيرة كما فعل نيقوديموس، مستمرين في مساءلة الرب، منفتحين على ريح الروح القدس، لنستقبل الليل لا كعلامة إخفاق بل كبداية لحياة جديدة. وإذ نفكر في مسيرتنا الشخصية وأيضا في ليالي مسيرتنا الكنسية وفي إسبانيا وفي مدنها وفي فقرها القديم والجديد وفي مجتمعها وثقافتها، يمكننا إذن أن نتساءل ما هي الليالي التي نعبرها وماذا توحي لنا. وإذ ندخل فيها وننظر بتواضع ودون أحكام مسبقة إلى حقيقة ما نحن عليه، ما الذي نحن مدعوون لتغييره، وأين يجب أن نتجدد، وفي أي اتجاه نريد أن نسير، وأي مجتمع نريد أن نبني. لا نتوقفن عن البحث وعن التساؤل والحوار مع الله وفيما بيننا حتى في قلب الليل، لنسر معا في الإيمان الذي ينسجم مع تنوع أفكارنا وحساسياتنا للبحث عن الحقيقة التي تقودنا نحو الخير العام، لكي يكون هذا البلد فسحة حاضنة للجميع، حيث يحترم كل فرد في كرامته الإنسانية ويحب لما هو عليه. لننفتح على عطية الروح ونبحث عن الرب مثل نيقوديموس، ونقبل نور إنجيله بيقين أننا سنختبر في ذواتنا حياة جديدة وحضورا يبارك ومحبة مجانية تساعدنا على العبور من الليل إلى النور، لأن الله لا يريد أن يهلك أحد، وهو يرغب منذ الآن في أن يمنحنا الحياة الأبدية ليقودنا إلى السعادة التي لا تنتهي. ليمنحنا الرب بشفاعة العذراء مريم أن ننفتح عليه وأن نسمح لريح روحه القدوس أن تحركنا وتجددنا.

أيها الإخوة والأخوات، على ضوء الإنجيل الذي أعلن، وإذ نوجه أنظارنا إلى ذاك الذي أحبنا وبذل حياته من أجلنا، أعلن بفرح معي أنا خليفة بطرس قانون الإيمان الذي نلناه كعطية من الكنيسة يوم معموديتنا.

أيها الإخوة والأخوات، إن المسيح الجالس عن يمين الآب يشفع فينا، والروح القدس يلهم الكنيسة بما ينبغي أن نطلبه منه، فلنوجه إليه الآن صلواتنا بثقة.

يا رب، يا من تنظر إلى العالم وترى الحروب والنزاعات والمظالم، حطم دوامة العنف وامنحنا سلاما يسكن النفوس وينزع السلاح لكي تجف الدموع وتتصالح القلوب.

0: Senyor, fins a tu arriba el crit dels qui
1: pateixen. يا رب إليك يصل صراخ الذين يعانون الألم والفقر. افتح عيون أبنائك واجعلنا متنبهين لاحتياجات الإخوة لنعرف كسامريين صالحين أن نشارك ما نحن عليه وما نملك لتضميد جراحهم.

يا رب، إن قلوبنا ستبقى قلقة حتى تستريح فيك. خاطب قلوب الشباب وأظهر لهم مشيئتك ليتبعوا بفرح وسخاء الدعوة التي تدعوهم إليها لبناء ملكوتك.

يا رب، يا من تظهر لنا رحمتك في علامة الصليب، اجعل البشرية تجد في المسيح المصلوب والقائم رجاء الخلاص، لكي نتأمل في جراحاته المجيدة نور محبتك.

0: لنتلو معا الصلاة التي تسلمناها في المعمودية. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
2: El Señor esté con vosotros. El
0: رب معكم ومع روحك أيضا. ليكن مباركا اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب الصانع السماء والأرض. بركة الله ضابط الكل، الآب والابن والروح القدس، تنزل عليكم وتبقى معكم دائما. آمين.

مع البركة الختامية والنشيد المريمي يلي رح نسمعه هلأ، منكون عم نقرب صوب نهاية نقلنا المباشر لعشية الصلاة يلي ترأسها قداسة البابا لهون الرابع عشر بملعب برشلونة.

مستمعينا، نحن عم نقرب صوب نهايتنا من المباشر لعشية الصلاة اللي ترأسها البابا باستاد برشلونة. إذا الأراد بيتجدد لقائنا معكم بكرة عشية على الساعة 7:30 المساء للقداس يلي بده يحتفل فيه البابا لابونا الرابع عشر بكاتدرائية الساغرادا فاميليا ببرشلونة، وافتتاح برج المسيح أعلى برج بهالكاتدرائية.